قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

فاحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا.

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

الحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم.

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم.

يعملون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ. قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. أَفَحَسِبْتُمْ

المشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم

تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يوم

نهلك قرية أمرنا مسر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها

تبلغ أشدها وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسط

ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج.

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم

قتل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي به.

سقيكم الحر وسرابيل سقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم.

يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم.

يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

تمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذبا

الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

نويتم من سلامكم ما تنتصر مشفعا بكم ما زر أدنت من رب الله يا حمار.

0: كمثل
1: على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا
2: يا ربنا يا ربنا
3: يا ربنا يا ربنا يا ربنا حمدنا لأهل الذلي على سيدنا من فريد وعلى محمد الوارد سلم على يا باقين أطيب سلمة الولا فسلمنا سلم فريد حمي عليه وتقول لك صلي عليه في جميع الآل مع سلام وسجد سؤال صلي عليه في جميع ذنب مع سلام وقوات الأب واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مؤمنا وقل كل مسلم ومسلمات مغفرة تزيد من سلامات وقل كل مسلم ومسلمات

وادخلني يوم القيامة مدخلا كريما. آية بس بي سونو بروم واخنا تي القران ني ييغ لين ني داغ سانت نين تي لوغين خام تي بير عيسى لوتاخ نين دي داغ سانت تي لوغين امول خام خام تي بير ابراهيم يالا خام نتي خمولين سورة آل عمران آية جروم بن فوك اك جروم. حديث بس بي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا بولين بري ريتان ريتان يو بري داي راي اب خول. حديث بي الترمذي نتي نكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي. وقت جلي صبح وقت دانتا بي 5:39 جرومي وقت يتقل فن ويري سيميلي اك جروم نيانت تسبا 3:38 بن وقت يتقل فن ويري سيميلي اك جروم نيات تاكوسان 6:38 نيانت وقت يتقل فن ويري سيميلي اك جروم نيات تيميس 19:31 جروم نيار وقت يتقل فن ويري سيميلي اك بن gé 20h42 djuroom ñett waxtu yu tégal ñen fukki simili ak ñaar loolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu féké né ko Touba soko fété penku ñaar fukku ak djuroom ñaari kilomé dina wañal ben simili soko fété sowu ñaar fukku ak djuroom ñaari kilomé dina yokal ben simili soko fété salum wala gannar téméré kilomé dina yokal ben simili jant bi dana fénk 6h54 djuroom ben waxtu yu tégal djuroom fukki simili ak ñent déso 19h27 djuroom ñaara waxtu yi tegal ñaar fukki simila ak djuroom ñaar yalla nañu yalla nangul te nangul len amin.

الرحمن وسلم على الذي بأيباه العلماء سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل وجل بجاه العظيم النظم على رضاك يا مزيد الكرم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل واختبي اللهم في عقائدي والقول والعمل عند قائدي وارفع جميعها بغير ردي ومنتها ما ثاني كالكدي وجل تعرفي ما سكوني مثل عبادات ذوي التمكين وجل رداك ابدا انفادي بلا اثر يا ماحي العباد وجل كتابتي كسل مرسلي يا من وهبتني اجور رسلي فيما جرى بيني وبين من سفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله سل وتسلم ترمدا على شفيعنا البشير احمدا والي وشابي وعلمي قلبي بجاهي وكل سلمي واشهد لي الدهر باني مؤمن ومسلم ومحسن وادمن وخذ بي لكلكلي وقلمي خير العلم يا مزيل الالم يا من تساوي العباء امثالي وذرهم يا واهب الاحسان صل صلاه وتسلم بسلام على الذي هدى باحسن الكلام سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل وجل بجاه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وصل يا رحمن وتسلمي على الذي به كثرت سلمي كما به معظم والحجاب.

0: Groupe Communication Université, cher Ahmadou Bamba.
1: UKAB FM, nous sommes ici à Toubandam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Huwa khayrun lakum. Hadani yal ilahu bil kitabi. Bila harawatin wala khitabi. Wajjahtu kulli yallahu bihi bila. Taraddudin uhumuri taqabbala. Khairat liyal khairatu wa ansaraftu. Laha wa min fajil ali iqtaraftu. Yaquduni tawfiq wal ilhamu. Ila rida baqin lahu al ifhamu. رد لخير الذي لم يرضى لي باخ حبابي خدمه المفضل لوجه باخ قاد لي كتابه ابلوه بالحارات سا كتابم كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي كن جميع حمار من حلي الله بالكتاب بلا مهادات ولا حتاب ويختار ولي كليتي الله الكريم ولي بكن جاد وسكره وارم يقودني التوفيق وادروان ولي سواي صرف الحدوان خار لي المختار في كليتي لوجه الكريم أحلى نيتهم توجه الخير بالانتهائهم إلى جاءت الستسال هايهم أكرم الباقي وخاذ للمنام بلا حراوة أسيد الأمنام ردي عني المخدم الكريم وكان لي بكم وحمده أروم فأحييناه فست بذكر وشكور بالكتاب وليس ينهني أصلا ولا عتاب أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالبناء هجاد للمكرم حارب ما يسرني جهادي مخدن يدي عن درر وهادي يدي إلى المهد الحالي تمتدهم ولي حلالا طيبا يمدهم يمد للباخي مسرة بلا تكلف وهمري تقبلا نويت شكره من المحرم لقد مثل الهجر بالتكرم إلا يقاد حدد السهور عرفا لوجهه مح السهور أديتي ألوفتي بحث الكتاب بلا أصن ولا حساب أو حتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسن الله من الشيطان صفى الممر ليك الأوتان وسبق لخير وراء رب الفلق من سر ما يخلقه وما خلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أسم أولاهم ساكر رب لم يسل مهينا ولسواي وجه اللهنا بسم الله وهو الرحمن نهم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي حلى توحيد وأخويه منهج الوحيد له حقائدي له فعالي كساك إخلاصي مه الفعالي له علومي وله أحمالي كساك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والسكور وانخاذ لي من هكسة منه سكور من الأباليس بربي عصوم قبل وما لم يرضى لي نبسوم نبست قبل الهام ما لم يختريم ربي يلي ونبسه في سطرين إلى سواي ما لكل مسلم وسان قلبي لا وسان جسدين لخير نحوي ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب سخاوة السيدان ساخته إلام خيري معيسا ولنخاذ الإلام يعيس مني اللهين والخبير وما لهم علي دهرا من سبيل ترده وترد القبيلة ربي لخير لا سمو بولام إلا سوى نفسي ومالي يمين إبليس كان سهور أو قمون نفى لخير جهة الإله أدوه وكل من والاهم إلا سوى يدر كالسيطان ما لهما علي من سلطان ليس يميل لجهات الست إبليس وهو يائس بالست رد المكاهد له القهار وساقه لخير القهار جنبه الله جنابي فاجتنب مذرتي وراء مخيري وذنب يدر خيري الأحادي لا تروم توجها لي وكان للكريم مع إلهي انتهى السيطان لي بصف الممر والأوتان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحمد خالص ابتدع بالبسملة معصبلا مسليا أن حمد لب أصب ربنا الإله ذي الفلح من سر ما يخلقه وما خلق وجهت لله العلي النيتي والخول والفهل كسا كليتي ذلك فضل الله نهم لهم ربي ولا إله إلا له بسم الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأسمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلام له تعالى الحمد والشكر هو الحميد وهو الشكور له عباداتي له حاداتي ولي خاد منير السادات هو الذي لوجهه الكريم لكان في الدارين بالتكريم ما توجه اللهين اليمن لخير نهي ساحه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا حتاب إلا سوانا وجه السيطان باخل لنا خطيب الأوتان له سكورنا على الأخيار وما لنا اختار بلا أخيار سكورنا وحمدنا خرق للام لمن هدانا وأطاب الخلدام يسوق سرمدا إلى سوانا ما ساعنا باخل له هوانا تابت حياتي بلا الشيطان وليصف الممر كالأوتان إلا سوى ينتهي كل لحين بفضل ربي المكرم المحين نهى لخير الفساد وضرر كمن تهالي الصلاح والضرر إلى سواء ينتهي الحدوان وسوء الخرر والحوان لربي الحمد مح السرائيم بلا مهادات ولا حنائم رد السياتين لخير الله قبل البياد حبس الإله جادلنا بهسمة من كل ما يسوء أو يضر هذه الحلمة يا من يريد اليمن والحلمة آخر نسام فقه تعليما مترخيا للحليف فقلت محققا في كل ما نقلت اللهم أجابني الملك وهو الواسع وبنده ودهر لا أناسه لنغار كل سمت الله رضيا ليعبد نحن مالكي مرتضيا لله ربي عبدا كل يتيم جهل مثل الأنبياء إني يتيم هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي فاستهز بالله من الشيطان الرجيم فرى لخير الله سرمدا وانقاد لي حب النبي أحمد إلى سواي دهر ينهو مبصر وتاب للقلب وتاب الجسد ساق سياتين لخير الباقي ضرار لنا السطح والتباقي تصيب من ساق لخير حسدا على الذي به كفاني مفسدا وصب ربي وأحاسني فلا أسال شاكرا وذري أفلا سبى المفاسد وكل من لعين لخير نهبي من حسودي لم يهد لم يحن بالله وسط من جميه ما خلق وما سيخلق والنهمة الفلق عاسني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له كتاب شاكرا وهو سكور وجاد لي منه بعفية السكور لوجه الكريم سق لهم لخير نهوي في صيام عين إنسي توجه الأسال النهوي وصف كل من لحن بالوهوي قبل ما قلت بس الحروف وجل حياتي أنفع المعروف بعد أن يحسدني الشيطان يا من له الخلاء والأوتان نفيت إبليس وما والاه لخير نهوي أبدا يا لهم أصبته بعد انفكاك السفر إلى سواي فالأساس نفر له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يحبدا سر السمان والسهول يلهم لخير نهوي والمنالي تنهم يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولخير ينقرر تواف من لم يهود الله نها إلى سواي ولخير جنام إلى سواي كل من حاداني نها بلا أسن بمن هداني نفى الحسير كل من لم يحوني لخير الدري وهو تلوني أسب كل من أرى مسرتي ربي لخير ما هي المذرتي لا يتوجه لدري سردا خلق ولا أقى حسن أو كمدام لا ينتهي كافر أو منافق لجهدي ومن هدى أوافق رد الأحادي لخيري خبلان يرتمز دري وخلبي أكمهن جفت خلام ربنا باسمتي من الرجيم سلعسى والصدمتي يسوقه لي اسمه في عبدي باخن كباني كل من لم يحبري مني يقويس الله وسرمدا وانخاذ لي يمن النبي أحمد بالك هدى الله سكف هادي والتسكف جسدي على رداك يا مسيل المسرين عن التفكري وصحصي حصدي لخير نهو وهمني عن حسد لك جواره محن وخلدي يا خير منسل حباب بلدي كل يدري وقفها أسددي يا باسدا لكتبي ومددي حديتي منك ومن محمد سيدنا محنية عنك مدي درجة الماهي مها الترددي والجاهل جرد بلا تقدد يسور كل رافه معيدي على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب ورسول الصمد قد رفع كل بخير عمل ليذن سجل فهذا المهتدي ولسواي ساخ كل معتد للمنتقى وجهة قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأخير أجابني السميع نهم سندي في رمضان بالنبي محمد هدى فؤادي لا حسان جسدي هدى رداه واسع المفسد لهم دار السلام لله توحيدي بلا إشراك وخادر الجنان سائد لكن هو الذي له الوجود والخرم محل بقى مخالفا لذي حدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له هذا الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لخيره انتهى ملام إن كتاب ربنا الكتاب وفيه خالص ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على جميع صلوات المرسلين الأولياء والحلماء والعاملون مهن خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل مسلم خيور الأحلام سقط السنة والسقر والحمد مها لمن جلالا وجمالا جمها له كتاب وجماله نهام لأبد ولي يقود منهام إلي قلت ما له السعادات فروا لك الطاعات والعادات ملكتني الجنة أجزاء إدراكي أثمت كل من الإشراك فخسالك مكنا وجود سلخرم والبقائي قبال لي وجاد بارتقائي كتاب سلخلاف والخيام عدية لي لدى الخيام ذلك أحد إليه الوحدة قلت كما نهاه كل واحد الله ربي أحد ولاهم أصمد الذي بدر علاهم ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفن أحد ملك ذو القدرة والإرادة خليل والحبيب ما أراد كون ذو الحلم وذو الحياة لما أساء بالصفى الحياة karam sisam mimma tahaddada an yakhablu wa ta'ala al'adam najibtu sal basari wal kalamin wa hadha al-sikra bila malamin naha madarati samani lahu an tawajjuhun li wahadu bi lam yuhan ila siwa'i janib as-sakhayim yanhu wa ahtari ma hatqayim qala la taqaf najawta bi ismi rabbih qala li an-najata hayyun la yamut wa man khalani kafahu satrul mumit illa yatanhu busarul qadayim wa bil munafis muharridayim li yaqudu lahum ma yuqallidun busarati bila atam fatahlulum la yatawajjahu li nahwi khayruma yasuruni ila al-jinan karamam atani allahu bi fadlihi al-kitab wa la yuwajjahu li nahwi al-ataq tufi ilayhi wa halayataba ani ma ma yujibul mataba khaya ba amal hidaya abada khaya ba amal hidaya abada fi wali khadul munna wa abada fara li khairi jihati as-saytan wa li safal mamar wal awtan naha li khairi ma yadurruni lahayn ayasuhu min dararil bahil mu'in jamaduhu li yasfa hidaya amal jalalu fa nafa hidaya wa jahani al bahil jamilu bi jamal wa kana lil mughni bihi min wa bimal tasimu mughni an silah bil mumit ala nabi al hayy alladhi laysa yamut باقي وجهك الكريم لفتحها بيبان جناتك لي تنفتها أدخل وجهك الكريم ذاتي دون الأصل جنات سالة ذاتي ساتي يا جميل يا جميل سرمدا ساخد مدن للحربي يا أحمد نويت كوني لك عبدا يرضي خير ولا ياس السماء والأرض رديت عنك رعجيا من كردام وخدت لي منك الهدى والقرداء بارك لي اللهم في عددي بركة تحلو رضا الصالدي باقي وجهك الكريم يا حبلي ما لا يرى لسالهين قبلي أبلي كتابك إلى أن تفتحها بيبان جناتك لي والفتحهم بقية المفصل ربي الكريم ذكرا وشكرا وصلاة لا يريم ولي وسيلتي إليه أحمد صلاة عليه صلاة وسلم عليه سرمدا في آله وصحبه وتابهين كما لخير يبه نفل لهم بقية المفصل هو وللكتاب وللحديث دون صدر أو هتاب صحيد لي بسا رقيب وعطيب حبل وربي خاد لي خير متود قرقلت صاحا مالكي مقتضيا وان وسيلتي وحني رديام يا من وهبت لي كل ما احب ولسواي ما لم لست احب صل بلا نهايه مع سلام على وسيله المسسه السلام سيدنا محمد والعليم وصب بلال وفي المهاليم وبالذي هنا اقول اصحب لي واقبله مني وببسر جدلين بايت قبل في ربه الاولين وسيلتي والله ربي والوليم بالقلب خادما له بخالمين كخدمه السهاب وهو السلمين ومن يسر الكريم الاجلاء إخالة وخدمتي تقبلا ناجيت ربي من المحرم لقد مثل هجة فخر الهروم هدة أهوى من بسكر العزيز وجاد لي منه بخارق عزيز وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راديا وذاكرا أنا فهم إلي جر المنفهم وخدت لي درجة المرتفع لسبب كوني حبر ربي وقديم وسيلتي لسي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي يا باخيا لي جاد بالآيات حرقلت ساكرا بلا تخرب ولا أسن لله ذا تقرب مرتديا عنه وخاذ للمنام وبي يبصر جميع الأمنام قد كان للرحمن بالأماني لتابة الحياة قسماني محوت ما مضى بتوبة النصوح بصارة لكل باريه فصير مها إلهي بقدر عصم سات الإله وهي المعصم جملة ما لم يكن أكبر رداء بما إلي جره سوء خدام يا خير جالب وخير الطافهم وخير خائد وخير النافهم قدرت تدبيري بتدبير كليم ونعقد البيهوبتي بك الكريم يا خير حافظ وخير ماكرم وخير شاهد منا لساكرم رديت عن قصى مقوس ساكرا مستخنيا بك دواما ذاكرا مد يدي بعد امتدادها لك للخلق ساني لكونها لك كففتها عن طلب من خيرك مددتها نافعة بخيرك لكل مسلم وكل مسلمة وخيرتها كل بلا ومسلم يا خير ناصر وخير كافرين وخير من سخر كل كافر من هو أفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان لكون من هيك هو العطايا بما هو الحيوب والخطايا وكون إحسان البرية الحجاب هل الذي فضلته مع حجاب أما حطاه فلا يعد وليس يخسر ولا يحد لساك خاتك الحدا وقتليم بتردهم قبل وسير سنتليم مد يدي إلى سوى المخد الترام في سر والعرن إندي اعترام إنا وجدنا ما الكريم وحدام أقن فهل وجدت مولس أو هدام مد يدي لخير سلجماليم لم يكن هندي من الكمالين يا من نصرتني بالبرايا ولي تقود بالورى خرايا ودني الصغار والكبار بكونك الجميل يا جبار إني محدث أنا بنهمك إذ خدت لي وكنت لي بكرمك فقلت مسير عليك راديا أنك وبالرداء أدوم ماضيا سل بتسليم على المصطفين ولا لوصاب وسكر يرفعين يا واهلا قد جل أن يضاها وعن يسارك بسيف ضاهم وعن يواصل وعن يباهم نبهتني وستن انتباهم صلي وسلم سرمدا على الامين يا من لوجهك الكريم الامين الى سواي ما نعيت مطلهام صرف الاستلام به مطلهام قد قلتني يا خالقي وكنت لي وهوتني عن الاسى والسنتليم ربيتني صفيتني من داهيم كما كفيتني سرعت داهيم ربيتني هديتني سخيتني كسوتني اتحمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا مجسبا عن البرايا ترام ملتجها اليك بالمختارين بافضل الخدم ساستراريم فقلتني به اليك يا جميل فسرمدا الى سواك لائمين يا من وهبت لي خير تحليه من بعد ما ربيتني بتحليه صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي اجور الشاكرين كما علمتني خلوب المشركين ومن لدنك لي قط علما قد فاخسني ومحوت سلمام فسرت خلك وهبك بلا تكلف ولا اسا ولا بلا تن خديما بمدادي والخلام وبالسواها دون قدنا وملام ولي تقول ما استحيت ابدا بلا اسا ان اقتضاء قد بدا ولي جعلت خير بر وصواب اقلي وسبي جالبات للصواب ولي جعلت النوم احلى خير ولي تقول منك احلى مير ولي وهبت انفها التلاوه وخدما تخلد الحلاوه صل بقدرك وسلم سرمدا على الكريم سلمسايا احمد وآله محسيها به الكرام يا من تقول لي افضل مرام يا من وهبت لي حوضا احمدا يا واحدا ليس يسال السمدا صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من حل النبي يصلي بسلام في آله وصحبه عني يا سلام سميتني ختم بعبدك القديم يا من يقود لي بسارات تدوم يا من وهبت لي افضل الكلام كما كفيتني دواحي الملام صلي بتسليم على المبصرين في اسمه مخلدا لبصرين ولي بكوني السكر صدي وبالذي يسير سكري جدليم يا خير رب كان لي ومنا على يبصر الذي استكنام صلي على سيدنا محمد وآله محسها بالهمري كليتي حمدت مطلقا كما حمد كل من جهلت حكما وسكر سكري واستجيب واطلقهم موصيها يا خير معطي مطلقهم وسرمرا صلي عليه بالسلام وجل نسامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب الوهب حديت لي حاجة من خير رهب حرقت لي كن فيكون عبرا يا من يباهي بالكرام العبدا بجاء سيد الورى وصليا عليه بتسليم وحمد كل يام يا واهبا وحب لي التوفيقا وحين سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واقصد قطعي خطاع لحب يا من وحبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحة ما الذي اخترته مع الصحام وبتلاسم الذي فاق القيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقلت لي بركة لا تنثرم قد لا سمت توسعة لا تنخرم مباركا في قلمي وفي الميلاد وجدت لي في كل صيح بالصلاة ولي جعلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجائه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم حدهر فيه بلا انتهاء بسارة قصد به لهائي يا من رديت عن قصص استقنائي يا من رديت عن قصص استقنائي بك عن الملوك ساسنائي عليك مصلي جدت بالصفائي بلا مهادات ولا جفائي حضر خديما بالدوام العافية سرا وجهرا ساقيور صافية صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك يا واحدا سواك لم تشارك يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآليم وصحب في العالي وفي المحاليم يا من حزمت كركلي وجسدي كما نفيت لسواي حسني صلي وسلم والتبارك سمدي على النبي المنتقى محمد وصحب رضواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رداس بالصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وأنا أبي بك رسول إلهي وسيلتي وهرمتي وجنتي عن الحساب والأسى والجنة سيدنا محمد فصر مدام صلي وسلم عليه وحمدام بجائه كليتي وتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من ما حني ما تقدم وما تأخر وكل قدم صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل لي ما لبصر لم يكن وصل صلاة بالسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبنا بلاق من سهابه وتابهن كما لخير أبدا سقط لهن أصبت ما بدف بعد أبدا فيما أخذته ومنه بدا وصد بأني أنك سوري دائم وبك شاكر وبالخلائم كفيتني محرما ومشكلا وكل مكروه صرحت تلك الكلام jahalta kullama abahtahu liyam khayra ridan indaka iskunta liyam jahalta khayra ma taraktuhu lajam liya rabahan wa hiya li lam talijam walan yajhala Allahu lil kafirin 'ala al mu'minina sabila wala nil bahi waliyul kafim mahan nabiyyin ma lahu mukafim lillahi kulli bin nabiyyi ya abada wala ujawiru allazi lan yahuda nafa rasulullahi kullaman talab masani walam yanal min talab yusil ilahu bin nabiyyi man rama duri wala yufariqul marama jarra rasulullahi sallallahu alayhi bil ali wa man walahum ala yasala karamin wa judi wajadli bi mukhjilis sujudi li khayri yasnama bi hayalaya wa abadal li jahdi lan talijam asbaha allahu li khayri sarmada wala ara biha layalul mukmilam lillahi qad wajhatu hamdan bi shukur wa li yaqulu minhu tajmir as-sakur li wajhi al-karim sahala ila khayri wa li badalaha tufdila hadda rabbi ya bi israila kull hadu min maytan mas'ula la yatawajjahu layadun min lajim ila layadin li wali lam talim la yatawajjahu li nahwi kafirum wala munafiqun wa rabbi ghafirum kafani al-mustasina allahum khatan wa la ilaha illa allahum ila sawaya ma la kullu man tarak udal lazi bi yuhsimtu min sarak faral lazina kafaru li khayrin fi abadin bi tardi usmi khayrin raddal lazina kafaru bi khaysihim rabbi li khayrin khalabu bi kufrihim ya'talu israilu kullama narat masa'ani munhasilan bil infirat nafal hida ila siwaya allah bi sirri la ilaha illa allahum anu raditu wa anil mustafa'in alayhi khayru salawati al anfahim li wajhi al karim khadali saman bila hadun wa ataba liz zaman ana lani ma waddahu al abrarum wa laysa tan wajhati al ashrarum illa yatan khadul munabil azab wa badal khaydan khadul azam la yadhillu khulabu man lahu al wara kama ila khadam minhu suwara malakan nafa wa wajhadaran ila siwaya wa li khayri al kharar wajha li tamin wa tafsira muayyidan musaffiyan bashira ma tawajjaha sawid dalalim li jahdi wajada bil halalim najah ya li min hidr wa min waba wa khada li fi kulli zayhin asbab yan khadu nahwi mu'minun wa muslimun wa muslimun wa abadan la uslamu nafal hida rabbi li khayri khablan yatamzu durri wa kullun bawan salamu man sahara li tujara ala dasilahu khadaw tujara badar li hilmu ma hasawabin takarruman wa fustu bis sawabin yan khadu li fi jumlatil hadadin ajrul kirami wa rida salatin la yatawajjahu illa yadhalim fi abadin wa bi yuraqa alim As-salamu alayka ya baray al-kafi ala nabiyyin ma lahu mukafi la shakka fi kawnil ilahi wahida wa bana li mun sukafanil jahida allah la ilaha ghayruhu wala rabbun siwa khatruhu muhawwala ala lahu al-qalbu dawamun wa lahu al-amru kulluhu arani fatlahu lahu haqaidi ma al-ibada wa wannaha ma sa'ani abadam ala an yakhlahu man lam yahbudu wa bi yubsiru allazina abadu wal ilahu la ilaha illa huwa wa kulli bi hudahu allam ila siwaya wa li khayri mali yanul asab al khadali amali lin khadad al hulum wal hibada bi fal liman basar bi ibadam li wajjal khatta wa mali yamham izarahu wa hawwa indahu li jamham ila yaqada saman al sistara mini wa bahi ladayhi sataram law kitabi wa li khayri lajwa ma min sarahu khasada wa qawama li wajhi al karim la tawajjihin laj sarmadan li wal munali wajhihin hadiyati min ka wa min khayri al wara li awsalat abdal lajwa suwaram تقود لي في موضعه ودوري ما سيت يا من جت بالبدور كسبت للأسعار في الكتاب وبالحديث ما هي العتاب فتعطي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أرون كفيتني دور السماء والأرض ولي قبلت ما مضى من قرد كفيتني دور الهواء وضرر البرد والحر وكل شيء غرر ودر كل ما خلقته وما تخلقه وبه حديث الأقوام كفيتني دور البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا mahawta habibi tubasiru jamim maqtartali min alhayali yasamin wa bi tubasiru allasi ra'ani wa khuttali manafi' alqurani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
3: amin ya rabbal alamin wa adkhil aljannata wa ya tarabbal arsi birridwani bila tanazi'in wa la 'udwani ashkuruhu ila aljinani bighad بلا عدا ولا أزا ولا مرض ذا استجاب باق انصرفا لغير الدين لي أذى فانصرفا هتقر جميع من عيوبي وليهج الله بالغيوب لأخي الطبيب طالبا منه الفرح والاستقامة وأفضل الصلاة أكبري وبغير محوي اليمن واصطلاح واشكر نحوي بكل صلواتي الزاكية ودى الحياة برضاك السامية إن ذكريك استحابي عندك يا مضى أشارة لجندك نجيت قبل بالشكور والثناء وبالجهاد فالأذى قبل ثناء نفيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله حول باقي وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم اسم الشاكر العليم الباقي على نفحي على السباق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحبس وقيد كل من كان بيني وبينه شيء يسوءني أو يضرني عن التوجه إلي أو إلى ما يسوءني أو يضرني أوجه إلى غيري وإلى غير ما يضرني أبدا حيث أطلقته وكن لي آمين يا رب العالمين أمحو كل ما صدر مني من الذنوب والمعاصي والعيوب وبدلها لي حسنات آمين يا رب العالمين وانصر الجنة فقد فازت ويثل باقي علي كليتي أقضي قولي عملي ونيتي أخذ بيدي رسول كليا صلى الله عليه من أجل كليا دين كتاب المصطفى لا غير وينتحي إلى سواي الضير قبعت ربي والرسول والكتاب مستغير عن الحساب بالثواب قبعت ربي والرسول والكتاب مستغير عن الحساب بالثواب لا وجدت ما وجدت ما أغناني عن الخلائق إلى الجنان إلي وجدت ما يغنيني عن الوسائل بلا تخمين إلي وجدت توحيد الرسول عليه أزكى سلام من يجل جهادي انقضى وربي قبل وقصي كل هاد أرسل فإلهي العدا لغيره هذه المحاجم الضير نفعا النافع نفعا جذبا لقلب كل فائز فانجذبا تداري الله بلا إضرار وما إذا لي جاد بالحلال تجود لي حروف ذكر ربي بخير علم نافع مربي فداري الباقي لمن لا يخفى ولدي ذنوب السر أخفى ولو قضي حدث بما لي قاده ولا يريني لقما دل على كوني خديم المتبى صلى عليه ربه كما اتبى فجي بشيء غاب أن سواه وأن ذاك في الذي يهواه أنا الباقي لديه ولدان خير ورى مالي الصف الخلدا زاد بلا نهاية كليتي من لا يزال قابلا للنية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من حرم عليه كتمان كما أمر بتبليغه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وانشر علي بركات قولك ولا تكتمونه وتقبل مني هذه الأبيات بقدرة ذاتك يا باقي يا محي يا حي يا قيم ولا تكتمونه وذادي من ضربي سلمة خرج فارقني دنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج يا إذا ما مدحت المصطفى جاءني هدى فرد البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتى به خيم نعم منهج كتائمون بمدح محمدا عليه السلام والجاسي الذي انتهج تراسية الدارين خير ورى معا عليه السلام من به فاق وابتهج مدادي وأقلامي وقلبي وجثتي لباق مميت قد كفاني من فحد وداديه لباق قاد الضر لميت أو المصطفى مع صعبي والعدا لحد وأنعيت عدوا قد نحاني بلا رضا وضيفي بدا منه خرج معيت عدوا قد نحاني بلا رضا وضيبني في دواب له خرج هداني الهادي بالمقفى محمد عليه السلام من كفاني به الحرج بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أبدا اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله تعالى العظيم وبلغ مولانا رسوله الكريم وإنا إن شاء الله لمهتدون ومن الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل كلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اللهم أنفعنا بالقرآن العظيم وجعلنا إماما وهدى ورحمة آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم هذه القصيدة نقلتها من اللوح المحفوظ ومعنى خير الأبرار وجزاء ربي وجزاء خير أولي وعدي لجزال ما تخير العالمين قدمي لوجه ربي للبقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري بلا أرزين أو مؤمر علم الله ولي قد طيبا ويولي كشف علما غيبا واستقروا بفيد وقفا وإنه خلي وحبي وكفا رضي الله عليه بالنبي صلى عليه بسلام مطنب الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي الباء ومن الله سلامه عظيم وإنه الوهاب إنه الكريم نستحيي أن نؤمن من الله أحد وإنه المغني المجيب الملتحد إليه قدت إليه قدت الحمد إليه قدت الحمد والشكر معا وإنه لي مناي جمعا هديتي منه هدتني ونفت ما سألني إلى سواي والشفت خاب البداية في خاسرين ويسو مني صاغرين سقم عرض غير ذاتي وانقضي إضوان في لذاتي رضي عني الله إضوان جميل عبادي الغر وإنه السبيل لا خطابي وحما جهاتي إلى الجنان من عدا وهاتي حيثما القلب أعطى أنسى كلما من الهدى لاقيت قبل علما لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار بركتي في أبد لا تنصرم وكل من نحى مضرتي حرم رافقنا الرجال والكرام في غيبتي وانقاد للمرام أرض ما يليق من ربي السميع بأهل بلد ولهم نعم الجموع هذه بلا نهاية قد الجزاء لأهل بلد الوعود الجزاء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وانصر علي يمن قولك لعلكم تفلحون لقد تبين لكل من عقل زيب عينيه قلب من نقل أوت من فيودي من لم يلد وتمرودا فنار خلدي أملك الكليتراء أو ظلم والله الساق لي سواي من ظلم لا تهيد جهتي الضجار والله الساق لي سواي من ظلم لا تهيد جهتي الضجار ويدين بالفساد جال كرم الكريم والمكرم ما لغير تحت العرمرم ترسي عن الظلم عند الظلمات ذري ساق لغير الصدمات فضلي بالعلوم في الجاهلين هذه العلوم عند الجاهلين وطب الصواب عند الذاهلين لقد تبين لدى الفجار فزيت فيد من حكيم جاري حكمة ذي الجلال والإكرام لجذبت مواهب الكرام حكمة ذي الجلال والإكرام لجذبت مواهب الكرام وجعل الجليل بانتقام وقاضي الجميل أرفع مقام أيها الشكر من هدى به من أقل منذ عدوي عن جنابي عقل في كل عام في جنابي عقل نور شكر من هدى بي من عقل منذ عدوي عن جنابي عقل في كل عام وفي كل شهر وفي كل أسبوع وفي يوم آمين وفي كل يوم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل من قائل هذه الأبيات آمين يا رب العالمين فاستجاب لهم ربهم فك رقاب المسلمين يا كريم والمسلمات وتقل لي ما أروم أحمدك اللهم ذا شكوري لك فأنت سرمدا مشكوري سلمتني من حيل الشيطان طيبتي الموضع كالأوطان تبت علي توبة قد غسلت مني عيوبي كالأذى فانغسلت جدتني اليوم بلا أكدار جدتني اليوم بلا أكدار بهبة من حين الغدار أكفي أكرم باق لا يموت أما لعيني أمات بالممير برأتني من كل عيب ومرض وبيضا تقود لي خير غرض لك سكوري على المشفع صل عليه وبه بينفع هب لي كل ما طلبت منك لكن فإني رضيت عنك بيكذي القرآن تنبيكا يدوم وإنك اجعلني به خير خديم رد مقيد العداء إلى العداء دنيا أخرى أوسط لا تصلت العداء ويهب لي أن أكون سرمدا أقضي ما يخطته بأحمدا باقي المصطفى كل ضر أمن كفي اللعين والغرر قبل الكتاب والعلوم والأجور وتكلمة الرسول من يجور مدعي لمعنى ليس الطرار لحن غيب السر يسترار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأن لا تخيب رجائي ورجاء من تبعني أبدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من قال وقولك الحق ووعدك الصدق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقلت أيضا وقولك الحق ووعدك الصدق الذين آمنوا والمسلمين من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقلت أيضا وقولك الحق ووعدك الصدق فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل فصل وصل وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه يا من تقبل مني هذه الأبيات فاستجاب لهم ربهم فك رقاب كل من والاني آمخ الجنبي أعلاني أحمدك اللهم ذا الشكور لك فأنت سرمدا مشكور سعادتي وعصمتي من اللعين كتبتها فإنك الباقي المعين فقضي بالكبر قد غسلت من عيوبي كالأزافا غسلا وتلي الدهر بلا أكداء بهر من خيل الغدار أكفيك باقي لا يموت أمن لعيني أمات بالممين برأتني من كل عيب ومرض وبيضا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع طلع يهود به إلي نفعي أبلي كل ما طلبت منك لكل فإني قد رضيت عنك ما في القرآن تمليكا يدوم وإنك اجعلني به خير خديم رد مكائد العدا إلى العدا من أخرى لا أصدق لي عدا بل يهب لي أن أكون أكثر مدى فكيما اخترته بأحمد لخصني بالمصطفى كل ضرر يا من كفاني عداي والغرر قبل الكتاب والعلوم والأجور يا من كفاني دور كل من يجور مددت لي مع الذي والاني فقد كفاني كل من قلاني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم وفرج عن أمته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الصلاة وبهذه الأبيات آمين يا رب العالمين بحق خويك فاستجابهم ربهم واكبج سيب الأكدار والآفات إلى من خاطبك بهذه الصلاة وبهذه الأبيات فرج بجاه المصطفى عن أمتي يا مخرجا عبدك ذا من غمتي أقول صلاة وسلاما للنبي في الآل والصحب ذوي التجنب سلم بجاهه وجاهه معا أمته يا واحدا لي قمعا فضلا على ذوي الإيمان يا فرج يا واهب الأمان لمن أوصل لجميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين أوصانا جميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم هب لمن يحبون كما يمحو الرهب لمن الكريم وجه فرجا بأن لمن يجيبون الرجاء أبجب الإيمان والإسلام خير بشارات بلا ملام مع تضر عبدك الخديم أخي من يجود بالتقديم وتسعيه إليك يا شكور بكرب ومنة وبالشكر بأخوتك الكريم هبلون إذا بطني المحوت قبلهم بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا الذين آمنوا وأسلموا فلا في فتنة الذين ظلموا مصليا مسلما على الرسول في حزبي من حباني بسول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما من يطع الرسول فقد أطاع الله ملكي وملكي في الدارين إخدامي ونبوء غدا إزلال أقدامي نفى إليه لغيري كل مفسدة بمستأمحة من قبل أسقامي امتداه لي قد قاد لي غرضي ويا أخرى بلا ضيق وأقامي أطاف دعوة البيت الحرام به أصلي وزاد فؤادي القبر في العام عامي والشهر ويومي كلها من يمنع من مثل يزدي بإنعامي أنا من الله في المختار فوق منى الله عليه بسيب وإكرامي لي سخر البر والأعداء معتليا وكربي وكبر ربي ظن وإجرامي رضيت عن مالك جاورته أبدا لكل مقصر لي والبشر إكرامي ساق المنى للأراضي والسماء كرما وفي صال النوم مثل إحرامي وقع عياري جارا الزبل لؤما إلى سوانا بجاي مصطفى السامي إلا الشكري على خير ولا وعلا لكن حواسر بآسامي وفي الغيوبات جاءتني بلا ريب وزادني الله استرارا بإلهامي قال العلوم التي فاز الكلام بها وانحبان بإيقان وإفهامي لعلي حسن من مولاي تكرمة اذكر ربي اوصالي واقلامي لكان ربي لي بالمنتقى سندي وبالصحابه ابقى لي كعلامي طاب الفاد لكون العبد لا خدم من المحاضر قطعا باعلامي انارني الله بالمختار سيدنا سيرا كفى كل كفار والنمامين على شفيع لي قد قاد لي كرما اي به كل ما اهوى باتمامي ازكى ازكى سلامي ودود لا شريك له كما كفى العدا من قبل المامي الا يسقي على ما عند محاضر ولست احتاج ما يدعو لرمامي لا خطابي ذا عتق واطلقني بقي تقبل مني كل اخدامي هديتني برسول الله يا ملكي عزمت كلي بلا اجدار اقدامي اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذه الصلاة وهذه الأبيات من قائلها بقبول حسن يغتو فيه كل من لم يتضرع بها بهما في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر ولا مكر ولا عذر واستراج آمين يا رب العالمين من يطيع الرسول فقد أطاع الله ما يسوى المنتقى للمالك الوالي وهيت وكفاني كل أهوالي نفاقي الله ما يرضني أبدا في العقد والفعل ما خلقي وأقوالي يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي صلى عليك الذي قد رمى احوالي حياتنا في قبل عام في خدم عليك سلم من لي قاد امالي عليك سيد قبل عام يا قرديد ورمجد لي بتجديد واجمالي اسلمت لله كلي عن مقتضيا وعن قبل اهلي والاقوام والمالي لك الحمايه حتى الدهر جمله تمام لقد اغنيتني عن كد اعمالي رضيت عن مالك قد اشترى كرما أخذ بيعه قد بإكمالي سبحان من قاد لي بالمنتقى عملي سبحان من قاد لي بالمنتقى سبني رأي لقياي من سيقوا لآجالي وجهت حمدي لباقي الله شريك له أحمد لي أحمي عن خجالي إلى حمدي وشكري سمدا ولمن بي حماني أنظر وأوجالي فاق رسولي لقاد مطلبتي أي بي كلما من قد جاء بإرسالي قلبي وجسمي وروحي الدهر الطي راضية عن خير باق حما كل بإحسالي دعا مدادي وأقلمي لخدمة من فقل برايا سبقى كلي بأزيالي قالني الله سرا نافيا أبدا إلى سؤال يريد من فأقيالي هارس في حياة النفس لي ومعي ومعي سرا يدمر لا قد من أقتالي الله حاط جهات الست عن ضرر وشيخ ذو نحوي شغل مختالي هاي من بنية العداء عضيت بلا أخي وجمع إله القاهر العالي إذي شاد البنيان مرتضيا أني أقول سناسك بأفعال العالي لقد تبين للأقوام جملتهم ضيء مقتل أرماح وأنباني لهذا ربي بسر أخجل الأمراء عبوك ولوا دون إقبالي هو الإله هو الرحمن القاهرهم هو الرحيم المليك القادر الوالي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل قصيدتي هذه كيوم بدر عندك وعند صلى الله عليه وسلم على بعد عليك أبدا من عشية يوم الأحد كزرجب عام طيب مدد شكرك يا واحد يا قهار يا عزيز يا منتقم يا ذا البطش الشديد آمين يا رب العالمين وانشر علي بركات قولك من يطيع الرسول فقد أطاع الله وتقبل لقد حرمت ذاتك مني هذه القصيدة وجميع حروفها آمين يا رب العالمين وارزق يا خير البرايا ملكي ثم اصطلاتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي وبقي جادلي والدركي يضلي للسراء والفرك طيب نفسي معها بالعرك طهاني الله به من شكي ولبي أن ينفى بالفك أن ينفى من سلسوا بالإذك أو الإذا كما أزال أفكي أغاني الله به عن سلك فكف عني العادي هلكي يدبر العداء بالناكي ويا أخرى ويديم رهكي ربحي وجاهي وخير النسكي ويقف قد يده للنسكي ثاما ليس دواما النسكي أي قياما ليقود مسكي ويتوجه لرب المسكي لك وأنت ما اشتكيت تسكي لك خطابي ومحوت بسكي أني به وجدت لي بالبسكي ويأتي ما أزال الشكي أخي من يهدي ومن يزكي قد يطهرت أن ارتصكي فقط أهوال يوم حكي دعام دادي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إذا كفتاني قطعا أركي يا مجي أن تجير كل مركي طهرت اليوم فكل زكي أكسم العلي يا مكي أما سلام انتقام يبكي أنا يعطيك يا رسول الحبك عليك بالآل وأهل البتك رأس كل قاصد بالهتك عسل من شاد السماء بالسمك شيحين سلام سلام ناقتي ذو تمك لك صلاة فتنتي تزكي ما شمل العدا يزكي لا خطابي وأزال الضنك أن يقول فتح خير عنك أبي رسول الله يا ذا الملك ما يجوز سالما بملك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنشر بها علي بركات قويك الذي رجوت فيه سعادة الدارين مع كفاية همهما رضيك وهو من يطيع الرسول فقد أعطى الله وقدني به إلى البر من البحر كما قدتني به من البر إلى البحر آمين يا رب العالمين وجل هذه الأبيات التي أخذتها منه بشارة للمصطفى صلى الله عليه وسلم وأولي أصحابه رضي الله عنهم أجمعين آمين يا رب العالمين مرامي كوني أبدا من يقفر الإسماء وكوني خير الذي اختاره فخمان نبست اللغة لله جل جلاله مدح لي أني نفى مدح سجنا يميني عليها دين قط لمدح من داعي ولا به من ذوي البغي طعامي شرابي مع لباسي بجاهه أتني بلا كسب ذا البحر بالبسط طعامي شرابي مع لباسي بجاهه أتني بلا كسب ذا البحر بالبسط على المصطفى أزكى صلاة من العلي مع الآل والأصحاب تنمو بها

له الصدق والتقديم والعلم والتقى وعن بإذن الله قد فك لي كبري فيا حريتي من خالق الورى لقي الورى مدحوه لقد السفين فيا صفد الله حادي بخدمتي لقي البرايا ناصر الحق بالحق دعاني إلى مدح المقفى محمد أبو سباب الخير منه بلا كمد وفيع إلهي امتداحي وسيلتي عن يدين في بنيات بدرين تباعين صلاة مع السلام على النبي وجب الأولى به أعظم القسطين إلهي المسرى به صل سرمدا وصل وجلي للمعافاة والبري عليه الصلاة مع السلام بآله وأصحابه تفيد ينابيد بالهوي إلهي بالجاه المصطفى سقري المنى أي بشري الأبرار تضم مع الفجر لك الحمد ثم الشكر يا خير مالك فعني على خير ورا فرمد صلي لا يقطب صلاة مع السلام بآله وسيكتب لي الفوز بالوصل حياة لغى عبدا خديما مصليا المصطفى منظما مع المدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من مدحته وقرأته وزكيته بقولك من يطيع الرسول فقد أطاع الله سيدنا ومولانا محمد رعاه وصحبه وبخدمه مدح به هذه العبادة في البحر وردته إلى البر ما يقضي في كثير من خدامه صلى الله عليه وسلم في الحال والمآل بلا تزلزل ولا معادات ولا شيء يسوء أو يضر أبدا آمين يا رب العالمين مدادي وأقلامي لمن زحزح اليمن كما زحزح الشيطان والجهل والغمى مع الله ألقى أذى خلقه عما ما يباقي لي خدمتي رما من النار والشيطان قد عزت منضما بربي إلى خدامي من عنده الأسماء رتبت لي من أتى لي نواله وإني إمال اختير قد عن عياله نساكت مغن أزقت عن مزاله واجهني دنيا وأخرى جماله نمط سراء لله جل جلاله مثلي أمده تزحزحت حزنا يغضب جاي المصطفى الله لي زمن أين الباقي سلاما وحيز عن يقيني يقيني الشك في السر والعلم ويقال ربي بالنبي البشر والأمن يميني على هاتين الخط يري سنن لأن كفاني ربض النبي البغي طيت بأني قيس بانتباهي وأني ريان بأصحاب ياهي طوالي إلهي بعد سيري بجاهي والبعن خير السعي بعد اشتباهي طويت طريق القوم وقت امتداعي لقد قد الحاجات بالرود والبسط طويت طريق القوم وقت امتداعي ولقد قضى الحاجات بالرود والبسط على جميل البهيج المجمل لوجه إلهي البرايا المجمل مجمل لبط أوطي لوجه الله مع صفك الكريم أقضي ضعي المقف المؤمل على المصطفى أبقى سلامي مكمل مع الآل والأصحاب من نفعهم نفعي إلهي إلى المختار مختاره صرفا
وصيب سيب عليه واشترفا المتقى عظيم سورا وقدما ومن يتقبل خدمتي والتعظما أقول إلهي صل عني وسلما المتقى بالحزب من

الحب والحبهم خبي خذ نوالا فايقا في نوالي وزيد جمالا رائقا في جمالي عبت بي كوني صورا لآلي وعسى يسلو مع رجالي ويكتب صلاة مع سلام بآلي وعسى بي يا واحد جل عن مثلي ريحمة لي مدح مغنم ولي إلى الجنات بالبشر منعم وعطوك لي أمن معه مسلم إلهي أمري خادما

سقاني بكثير القاني من نور الحجا لكن خدم الذي قبل فرجان سلمت من الأعداء طرا مع التجا يا ربي وباب الله لم يكن مرتجا سلمت من الأعداء طرا مع التجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا هاون المحلي زحزح الدجا محمد المبعوث بالنصح والبعث فخي عذابي وهو ضيغم ولا إلى غربي ولا إلى غربي الدهر المجيم وإن حبي نحبي محب ومسلم محمد المختار مقسم ومقيم ويجلد المولى تعالى مقدم ولؤني بالتجديد بالبشر بالتشديد والبشر بيصطفي ربي لي قال ما شئت مطلقا لكي على ما عندي فزت بارتقاء لغير امتحان بالمنتقى كل ذي شقى وحبي نحوي سيد الوزر التقى لو السبق والتقديم والقرب واللقاء وخيد من منحاني بلا فضل فيعطي من العداء والله المورات فادي وعني السوء والضر كفران فداني إلهي بالذي الفغض أظهران وبالمنتقى كل من العيب الطهرا فراحي لفضل الله في لوحه جرى فرأي محاية ذات رب موسم بذبي رشدي هاني الباقي أجل الفضيلة وهو لغاية الدهر داعي الرذيلة أقول وللمختار تنحو جميلتي سراجا لقومي بالعلوم الجليلة أعطيه إلهي خادما للوسيلة محمد الكافي البديات بالدري تثقت ونادي المصطفى ذات عذب وقد زحزح الأعداء أهل التجنب طلبت رسول الله لي فاق مطلبي لي فوق مطلبي من الله ربي ورجاء لم يخيبي أن طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي ورجاء لم يخيبي فغت زحزحت بالله بجانبي رغب ألقات شاكرا خطين إلى الواحد القهار من جاد بالهدى نظرت قبل العام عبدا لدى العيدان إلى ذكر دعائي مسددا لسائي كما صفى فأجب وحدا آني الغلا بك الدعر حسدا أبوج إلى غير داما من الشري على المصطفى ناف العدا في قتاله سلاما كريم عبدني من رجاله عفوت وإني ضيضا في عياله سعيدا مطعا فائزا بوصاله عليه صلاة مع سلام من بآله وأصابه أذ العدا مدمن الضعي أسر البلاء والجهل والفقر والعناء ويقط يا مختار ما طاب من غنى يا الله يحمدي معك يا من له السلام أقل وقد السكر في الدور أزمنا إلهي بالجاه المنتقى قط للمنى ويا شكورا يا مكوز مع البريق لك الشكر والتحميد يا خير مالك على من لو سحبا على كل سالك لك الدهر يا فضلا على عن مشارك شكر على من جادي بالمناسك يسر عيوبي وهدي بي كل ناسك واني على خير خير ثمدا صلي لك الدهر يا باقي بلا ميت كلي واصل على المولى بعبد غب كلي يفصل إلى الجنات يا خير مع الوصل ويهدام البشر والأمن لا فضل لك الدهر نفسي زكها وهدي بي أهلي وصل بتسليم على أفضل الغسل هذا يمتلاحي المصطفى هاكل الوجه لا يوهبي خير علم وسد به هباتك لي عيب شكورية في الكنه هب الحمد يا فضل تعالي تعنسبه هذه اتباق لي والتصوف والفقه يعرف لك معصاتي وبالمده بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تجعل بها قصيدتي هذه فوق ظني ربنا أخذنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا هديت عن مولا تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا رضيت عن مولا تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا يا غنيت اليوم عبدا له به حي مدام الذي اختاره حبا يا غنيت اليوم عبدا بذكره وعني يكف العار والنار والسبا نبت اللغى لله عبدا مرتلا لذكر حكيم عن جناب العدا زبا ورتله ما دمت حيا واقفي انفي به ابليس عن نيمته الدبا اذ جعيوه مغن وواسع فالملك ثم الحمد والحال قد زبا خرجت بفضل الله من كل باطل فاخذ تجري به الدفع والجلبا ايت به ربا كريما مكرما فقد العدا والبحر والحرب والتلبى يسائي المولى بربي ذوي الفعال ويوجه مالا ويسقيه استلبى نويت هنا رجعا للطوبى بإذنه وأودعته جسمي وأودعته القلب نويت هنا رجعا للطوبى بإذنه وأودعته جسمي وأودعته القلب إلى الله والمختار هاجت من ملا هاته الإسلام رب الولا قلبا مرام يعطيني مرام يعطيني رب مقدم مرادي إلى الله بالمختار هاجت من لغا إلى الله بالمختار هاجت من ملا هبات الإحسان رب الورى ألبى مرام يعطيني رب مقدم قدم له ملك هو الشرق والغرب نجاتي من الأعداء والبحر والبلاء عيبا وحيدا من حفيظ من الجربى هداني تعالى بعد ما كدت هالكا هداني إلهي بعد ما كدت هالكا غريبا هداني إلهي بعدما كدت هالكا إلهي لي قد زين العجب والعربى نادي في سر وجهل وعطجي صلاحي وإصلاحي به الأهل والدربى يتلون العدا ثم كان لي وزكت من حبه يكشف الكربى هداني به ربي وهدي بنوره يا شاه ربي ذوي البعد والقربى إلهي إلى طوبى قدني وسلما أجثنان السم والتؤمن الطربى لك البر وبحري قدتني له هبري هب الأمن وتكرم الجنبى قل عدا قلب إلى ما يسرني إبسي الأخيار والتقذي الذنبى أجوت صراطي صرمدا جملة العدا ولقي عيالي منك يا من قضى الأربى وقلب قلب منك ربي قلوبهم فيكن بكم ربي ولي وسع الدربى تفضل علي اليوم يا ربي بالمنى لفتح وفجر يخجل الوبل منصبا إليك وبالوجه المختار هاجت بالعداد وبشروط البيضاء يا من وقد تبان يسر كؤوس القوم وتسقني بها وصبي وهب للمس يا ابي والعبا هابي المسحاه للمسحاه عني جلوتا هل يستعرف منك احمي بها الحبا ازلت به كبري ربي مربيا ايسر منك يكفي لي الحبا لقد سقي في البحر ما كنت ارتجي يا اهلي سيرته الخجل والحبا مات به عيبي
بي فقدني من العداد. يا أخوتي وجل رجعي لنا تبا حياة لي قد كان يرجو إجارة ويد الهدى والعلم والتكفيه الأجبى. حياة لي قد كان يرضيه جهله أرشد الأستار يا ربي والحجبى. لك الشكر ورضوان والحمد سرمدا ولا شك لي في كونك الله والرب. لك الشكر ورضوان والحمد سرمدا ولا شك لي في كونك الله والرب. هجرت اللغة بالذكر والشكر مثنيا المصاب الجدو نحو ينصب. يا الله يا رحمن يا من أغثني وسيد السيم على خير من لبى واغتف كلي بالمقفى وآله وصحبي محجر ليس إذ قبى. أنيل ثواب الله في كل غزوة مع الحب ورضوان والقرب والقربى. جهادهم الأعمال حقا وكلهم يبشر الماحي إلى عين الحرى. عليهم الولاء أجداء ورحمة واعتصوا عنا بأسيافهم تغبى. إذا بهم يا مالكي خير مخرج وفي وسلم أمر وتجد الرغبى. لا يطلب صلاة مع سلام بهم معا قلبي يا مالك الطي والجزمة. نبت الذي قد يعطه فالطب بدلا وجني الإعجاب والكبر والكذبة. أنني كرامات وكل لي بلا انتهاء يا فاقرني وسخر بي الصعبة. مدت يدي يا مالكي راجيا لكم غريبا منيبا أنسا وخشي في الروح. مددت يدي يا مالكي راجيا لكم غريبا منيبا أنسا وخشف الرعبا. هبت العزاء عني وجلي بأوة طيعا بلا كد ويوسع اللحبا. لك الشكر إذ صيرتني خادم النبي عليه الصلاة منك تعلي بها السحبا. أو تعني المختار والآل كلهم واصعب يا من كفاني بهم كسبا. نهيت بهم عني البلاء ثم كنت لي في طيب رجعا ولي خليد الخصبا. كفيت الجميع التسريس عني وعتبغ فرادي ومسلي وفيهم بهم دابا. ويقف بك اللهم سقلي مراقبي يا من جاي المصطفى وقفني الكعبة. لا يكتب صلاة مع السلام بآله وصلي وجلبي مسجدي رحبا. بسيط يملي قادني إلى راي بسر من أعطى نوري النحبا. بسيرني لكونك قادرا على كل شيء لسي وقفي النكبا. أجب دعوتي وجي فيوضا لك الكري وخذ الفيوضات وأثرك السكبا. أجب دعوتي وجي فيوضا لك الكري وخذ الفيوضات وأثرك السكبا. ويقضي باق قاهر قادر له فعادي وجسماني وإن يقبل الكسبا. وديم له معشت إنشاء عبادة وقد يقبل منه قد توجد الوسبا. جعلت كتاب الله وردي وأبتغي. جعلت كتاب الله وردي وأبتغي فيأتي له ما شئت إصار لي أبا. أيضا ربي بين التنتيل آيه وإني إلى قمي أقول به أبا. يا ربي يحمني ثم شكري بلا انتهى أدعي صري رفع آياته حزبا. له جل شكري بعد حمدي وكان لي ويرعى بعد أن نحو جانبي حزبا. نجت بحفظ الله نجت بحفظ الله من سطوة العدا ويرعى دهم طرا ولي كرم الجنبا. أغازني الحنان من كيد من قلا وصارك نار الخل لي بحر ما ينبا. مدادي وأقلامي ولوحي وكالكريم واسمي لمن لي وجه الخدمة والوهبا. نفيت له شكرا نويت له شكرا كثيرا كما حما جاني واستفي يوم الجوال لهبا.
له جل شكري إذ هداني بفضله ويهلي برسله صارني عظما دعاني إلى دار السلام التي بها واجب لي طيب العضوى هيت عني نفى عني الشيطان ولا بكيده أبغي نجاة منه منه متى الدبا كفاني حفيظ قاهر مانع هنا شكوكا ووسواسا وعن العدا ذبا نمت رجوعا ذا صلاة مسلما المصطفى الماحي يختاره حبا صلاة وتسليم على المصطفى النبي مع الآل والأصحاب ممن نفى الخبا يصلي بتسليم عليه بآله وأصحابه رب حفيظ كفى تبا رحيم شكور أصدي من غفا أي مكاتبه وأقيم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجبا يسوق به لي مع كمالي كما ربا بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله رحمة الله تعالى وبركاته أما بعد فالله تبارك وتعالى أسأل بجاه سيدنا ومولانا محمد عليه بآله وصحبه الصلاة والسلام كونه تبارك وتعالى لما يعرفكم به كثير من أمثالكم عاجلا وآجلا كما نشر علي بركات قوله تبارك وتعالى وإلى حيكم بتحيه فحيوا بأحسن منها حين سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم وبارك ورد علي السلام ونظمت ضمن سلامه على عليه أو ضمن سلامه عليه صلى الله عليه وسلم ونظمت ضمن سلامه علي صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم وبارك من تلك الحروف المباركة واجهني المختار في المختار في الآل واصطحبي بلا استتار واجهني المختار بالمختار في الآل واصطحبي بلا استتار إلي قاد المصطفى ما سرى وثبت أن لست ألاقي ضرا ذلك فضل الله يؤتيه الذي يشاءه وقال لي قل بي لذي إلي قاد بالإله البركات أين حماني النكاح المشركات حماني المختار بالإله عن كل السوء وعن الملاهي احمي جنابي يا رسول الله على سيما الكريم الله احمي عين المصطفى في أبدي عن الشقى كما أزال كبدي احمي النبي بالإله كل من يجرود ذا فلاح وأمن سيما الإيجاد بالبقاء علي حما عن الشقاء مع رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه ربي الحي المعطي الباقي العرضين الصبع والطباق توجه الألاء إلى جنابي فأقو خالق بالحذاء إطناب حجبني الله عن الأعادي وسنحو جانبي معادي يقود الباقي بلا انتهاء من بجاي مصطفى لهائي يقود لي كن فيكون ما أريد وسنحوني شيطان المريد هديتي من الإله المغني لينحف غلبي العلي أستغني أشيبا محا توجه الضرر يعلي علي كفاني الشرر فاز مريد قاده الله إلى تعلق به ويحظى بالإله فاز مريد قاده الله إلى تعلق به ويحظى بالإله عثمان ليست ترى لغيري أبدا بجاي أذن خيري أحلى مريد لا يجد ما يفوق أرمى بالله جاي الرفيق يحيى مريدا لم يمل مني هذه يحوث خيرا مني وإذا عني تولى مدبرا وعن إرادتي وعني صبرا ويني من عني تولى مدبرا
والآلة وعني صبرا أعطاني المعطي بجاه المصطفى على اسمك.

0: حذرت ما صين عن الدفاتر واذكر عن خدمتي بفاتري يا حي لي الله ساق إلي الله جملة العظوم نعم الكريم والخبير والعليم ساق إلي الله جملة العظوم نعم الكريم والخبير والعليم هيا يلي إلي قادان هيا صفي خلجي فانقادان منعي الله بتعليمي ولهل الهدي ولا علومي أزعم يفوذ ما يشى العلوم ويبنها لي لكونه العليم هديتي له الحفيظ والقلم من الإله ومن الجال الظلم أذكر أسامي ربنا المختار على وسيته المختار اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واعصمني من انصرافي عنك يا خليلي وحبيبي وعن كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه وعن خدمة خليلي وحبيبي بكل ما خطط لي حتى دخل الجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين وهب لكل من أخذ وردي وهب لكل من أخذ وردي وكل من تعلق بأزياري ما يغبط في غيره من أهل عصره آمين يا رب العالمين يا أحد يا لطيف يا باقي يا لطيف يا أحد يا دائم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عني بقدر عظمة ذاتك على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قلبه في القلوب وعلى روضته في الغياب صلاة والسلام وبركة تتقبل بها مني قولي هذا ومن أصدق من الله حديثا وجها يستمد بالهدية وسما بنية المرضية مدعي الله خير الصدقة هدية وسمنا لنفقة نورشك من مع سكر للجنان وطابت النفس وطاب للجنان إلي قعد الله في الفرقان بفضله مربيا رقاني هو الحياة بكتاب الله وستاركا له والله يعطي الألفاظ للتلاوة وقاضي المعنى إلى الحلاوة قمت مع تصدق الباقي القديم ليؤني به عبد الخديم ما اطمهد به خير الورى وسمى الأمين كل نوران نور صدري ولساني والبدن وناسع لغي نحوي جددا أكرمني الله بخير الذكر وصعد عمري عن أذن ومكر أمحني كافر أو فاسق نور وشكل أو نافق عني إن أول لين الألام للقلوب لين لي ألام للقلوب من قادري تنزيله المسلوب أفايدك الحكيم الله قبل ولا إله إلا الله هاي الله هداية التي قد يهمل أمين الملة درجتي عند الإله ترتفع وإني بجربي أنتفع يقول المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا هو تكويم من المسلمة ومحسنا زعزع عن الظلمان حمدر الصمد ذي الهدي باقي منير نيا بقدرة ذاتك يا صمد يا صمدي يا صمدي يا هادي يا من قال قولك الحق وعدك الصدق يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحكم وفي الآخرة آمين يا رب العالمين إن ربي للسميع الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما ومن أصدق من الله حديثا ويهني الباقي بلا انتهاء وصفي إليه ذو انتهاء مستت بالكتاب ذا عقاما للصلوات الخمس باستقامة نفعني بأي ضر ذو الورى وقاد لي ما اختار لي والسوران إلي قاد مطلب الهداة وصادني عن جملة العدات فذقني صدقتي حصري بها من الصمد الرافي اسمعي من غير عمل يرثي عليك رب الناس وسلطني عن حيل الخناس قتل الجلال والإكرام أخي وقادمي باحترامي من علي الله في عاداتي لما تصبه ساداتي نفعني من لم يضرني ولا يضرني علي كل أولا الله خلي أبدا والله شبي ولا إله إلا الله خطابي ماكزا بالكرم وكان لي ولي الصان حرمي أسواد ولست بي ولد يا رب كل والد وما ولد أفيته ما لا يكون إلى أحد يا باطن ليس له كفءا أحد الباقي قل والله أحد إذا في فرد خير مغن ملتحد حكمي بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر نرتي بك عليك يا جميل لا تأخذ فلا عنك أمين يستري ما عجز البرايا ويتديم أمدا بشرايا همتك مؤمنا ومسلما ومحسنا كفيتني من ظلما إليك أقبلت بلا انتهاء وصلي إليك ذو انتهاء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بارك الباقي إليه تعالى بكرامة ذاته المقدسة وتقبل فيه كذلكم ببركاتكم ببركات قوله تعالى وترجون من الله ودادي لمن في غربتي قاد مخرجا يوذن عليم حينما بعدما كنت مخرجا ودادي لمن في غربتي قاد مخرجا يوذن عليم بعدما كنت مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي يا من كفاني كل من كان مخرجا رضيت عن القهار جل جلاله أي مصطفى طف البلايا وفرجا جزا الله خير الخلق خير الجزاء على قد من كانوا بذل وعصرجا وقال يا باقٍ كل سيء ببرد من لو رعدهم فتح الذي كان مرتجا هذا شيخ كامل كل من عدا أيضا باقي لي دام مرتجا محاوذ شيخ كامل جملة الخطا أيضا الباقي لي الشك أخرجا هذا شيخ كامل جملة العنان أيضا طيب سيره وأدرجا إلى الله والمختار قد كنت سائرا مع الغر والسادات إذ ينادجا إلى الله والمختار قد كنت سائرا مع الغر والسادات إذ ينادجا لربي وللمختار قد صرت واصلا لأورادهم والقتل بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء وقد صان كلي المساو والأولجا فداري يا ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم قصيدتي هذه وكل مخاطلي أبدا بخير ذاتك آمين يا رب العالمين بما أراك الله من منتقى رمت من الكريمين تلازم الأمان والتكريمين بالمنتقى رمت من الكريمين تلازم الأمان والتكريمين من الكريم بالمقرب أوم هيوس أبدا ليس يرين أي ينقاد الذي يختار أي ونقدمه مختار هل تطيب من سوى الرضائين وليقول بسلب سلب القضائين هل يعلى إلى سوى جهاتي هبد المغنيتي أنهات إلى شوية ينتحي الدجال وصلوا والغرور والإحجال كتاب باق خلد الدارين حزن عن العارين والنارين أنا لكرم في التلاوة وضعي مع الحلاوة لقعي في دائن ذو العادات وانحوتها جملة السادات لا خطابه فكتابة النحر ولي من بشارات انتحر أجبتني يا عالما لا يخفى أكشف وسكرت الأخفى أجبتني يا عالما لا يخفى أكشف وسكرت الأخفى هيئة المغني العلي الكريم هذه الأمانة بالتكريم سبحان ربك عمي سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين آمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجهك الكريم جل وجل وبارك على سيدنا ومولانا

وأفراد جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين. يا من قال وقنا قد علينا المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وزلنا على سيدنا محمد وآله وشعبه وسلم تسليما وجعلت كل يوم حمد وشكر

وجدمورا لجعل كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن وجدمورا لجعل كل من ليس يكون مجرما يا ذا الزمن أزر دمارا لديوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نبعتنا بأفضل الإيمان فلتنفه الجميع بالأمان عبزتنا به وبالإسلام ولتغفز كل أن المرامي قدمت زيد البراء يا أحمد.

0: أبد.
1: ألا الذي لك يقول من أبد أقدم جلادا لجميل أنبياء ورد بتسليم واذكر كبيا ما بيزل والذل بيدنا على نبي ولا لمشاب الكرام صلاة جن أرسل شيم شمدي على نبي وآله والأمد ورد مكا إذا الإداء يا من أبعاني بمغجلين أعوذ لكل مسلم ومسلمة مزارة يا من كفيني سلمين

mustazane وجيرمدن رجول الله علي غير سلامات الله مدد من مدد يقول كن يكني

نبيت إبليس لخير أبدا في سرزا وكل من لم يعبد ودين من قد آمنوا وأسلموا وأعجنوا مغدلا من لم يسلموا.

معيمن ليستجب للذي يهيمن وذي جل أمة غير مرسلين أن الذين كفروا برسلين

O bagada nindo masiro. Ani sabe ni sabe adukuri. Ilaida kawadi shikori. Ilaida kawadi shikori. Ala nabi wa rasulil muntahani. Zalli wa zalli ya mubida manjat. للمنطقة والعاد والجام الكرام أعوذ سلامك وجدني بالمرام يا من لو خلقك مع الألمان يا مغني أن أغنيتني أني تميل ناجيتك اليوم وابشر الضياء ولي خليت دون ذاك عذاب أنزل لأمد النبي أمدا مصليا عليه من همدا ناصرا عزيزا يسمر

ذمي عدون سلبي ولي تقود نور لقط الطلبي لعجل الذي أريد أن غي بي الورايا مغني الألم دوين ما عود عجد الرلي بالمنتقى وخط

في أبد لسانه لنجبا مدد لي مدد من لا يخفى أن لا يزين جتلي بالأخفى نافيد.

دِرْ يَا رَحِيمُ يَا نَصِيرُ نَجَيْتَ مَنْ بِيَطَالَهُمَا مِنَ السَّيَاجِينِ فَشُكْرِ أَسْمَهَا وَجَادُ شُكْرِيَا إِلَى رَحْمَانِ الْمَالِكِ رَحِيمِ سِلْ أَسْمَانِ كَرَمَنِي فِي مَوْلِهِ وَبَلَدِي مُكَرِّمٌ بِلَمْنِ زَفَّى خَلَدِي

خورا ابو جمله لدا توجهد لخير دري والمنالي وجهد خورا ابو جمله الذين ابله ليتوجهد ورب المشرف الا الذين شرما في حبل نهد مدرتي كساك الكفل أن انتفت مدارتي والبلوى بفل مهن ليقعد الولوى لا شكوري إلى الجنة دار المنعى والأبن والمنى.

بعد وجهك الكريم أوجه الفرج للعابدين والباقي الرجاء مجليا مظلما على نبيه بديل كل أغرب وأجنبي وليعب للمجرمين برا يا من ما هي أنسى وطنا موضنا علي مر من بلا يا من جميع خدني تقبلي

وما من لم يشهد بالليل اغرمد الابرار بالنهيب وقبل فجاه بالنهيب شيغا الذين تركوا العباد للنار من لم يطي ابادا طيب من اراد ان ينغل ما ابرمه من ضيف لم يلم جزاء من بارز ذا الارض بقاء كل من ابقى اسم الكرسي بقاء ان الذين كفروا وامتنه من توبه او جزاء ما شاده بطنهم جدد الاخارب والكل منهم من شديد شارب للمجرمين ولكل مجرمات نار الذي أشبه في الماد هم الذين في الجنان يغلطون وهم بما يسرهم مخلدون منهم تروا بالاستناد والكل بالبشر الغلاب رجاؤهم فاقهم وملكوا في ابد ما لا يراه ملك بناؤهم يهدو وليس ينسفي اما مبارز الحليف منسفي بالله امنوا واسلموا معا والدفنوا

وكل من لم يعني ضوكمي تعليم من لي لا يوجه درا على الذي بك من يخرى جزاء من جل أجل المزاج لي قاد ما خاب للأمجاد الحمد لله بالجاي أنا ابن عبد الله شلباي براد المختار ليس تقبل

மடி வணிகத்தி ردتي بالله وبرجالي من غالب الأقواني الدسولي برعلي بلاه من ذرق وبن كل نباخ وصانة لمين برعلي من عيب نفسي بنبي سلا عليه بسلام متنبي هو الذي لا مال غيره ولا أراضي زين هذا ونبلا محمد شلا أي ابن شلا ودين دينا ولخان الكلام فرادي لغرم تبريان يدوم بأنني قل وعب وقديم

الذي أورثني صعبا الذي طلب كوني القديم لو سلام ماشي البريد القديم.

والخبير وجاد للواجه والكبير فراني الجميل لمنافه أولاني الملك ورافه شاغ مكاره لمن قبلنا مدرتي من ليقاض منها

أجر الذي ما إنه لا يدفد وسل لي ومطر النفد غنمة غير العالمين أمدا علي تسليما كريم المدى فرعد القلب ونفسي تيبت وبمقارير خير سابت يجر غير العالمين خلني الليل لي ما مجيل للمي للمجتمع وجد مع بخار نفعا بلا مدرة من خار هو سفيه وهو شجاع به ما سمي ولو جاء محمد صلى عليه الهي في العالي وجاب ومعك والله.

الأمثال خير الأنبياء ألا إذا أجرم حبيبي ربيا قلت الله كل يدي في العدد والجر ومن يخاد والذي رفعت خدمتي إلى الوسيلة زلى عليه من أراد تبديلا رفعت خدمتي إلى الماء سند ولجانا ساق كل من فند هو النبي والرشاد والخليل وهو الأبيب ويكسر الغليل تجليم باغ لا يصال شمد على نبي ورجال أحمد أبغى سلام الكريم سمدي على نبي وجيلتي محمدي على نبي وجيلتي محمدي.

ولم تزل يا مالكي فكورا أغرمتني لكرام من عجبا وكل ما أردت منك انفل آتيتني يا ربي من لدنك

ناديتني ما قلب أنزع كلما ملا من در ما وتسلم كاف علي من مالوكم أنا ودي بما لغير ساق كل من جهد أغرمني بقول هو الله لا ربي ولم يكن له قوة نادي ناجاني الله المكرم شمد تناديا به كمان يا كمد وجاني الأغرم عن الكرم ودرني بغير رد لنزرم أسأل كون تلك سيدة خارقة لعادة مفيدة يا أيها خيوم صلي بسلام الله لشيجا بأشهد كلام الله لشيجا بأحسن كلام زلي وجلي.

ناجا عبدك القديم ساسنا مسلما على مساس اخرى ناجا عبدك القديم ساسنا مسلما على مساس اخرى ناجا عبدك القديم ساسنا مسلما على مساس اخرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم

0: مصطفى يلنا سوف نقد مكة قبل تزرت جمتي أجاب يلا قول سيخ مصطفى يلنا سوف نقد مكة قبل تزرت جمتي أجاب يلا قول سيخ مصطفى يلنا سوف نقد مكة قبل تزرت جمتي أجاب يلا قول سيخ مصطفى يلنا سوف نقد مكة قبل تزرت جمتي أجاب يلا قول مجالتي مالم بلا بيك أي لبولو جوك تاينا ريال مالا موي تاموي نوني لاوي شيخ مصطفى يا لب يا يا تني بونغا بوت ساينا ولبك مالا كار كار يال مالا موي دو قد دو بوديكو أم دمبو أم غاكوتي ساينا ولبك مالا ar kar yal namay diwey
1: wasirtu bidabdil ard dinajani wa afi ma mustafa wallahu li mukhlidun safi wasirtu ma al muqtar billahi wa do alayhi salama man bihi farma lakhi

ولست قديما في امتلاه محمدا عليه صلاة الله ما سابينه ولست قديما في امتلاه وسيلتي عليه سلام الله عليه ذات وانا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الفائز وجيه رسول الله صلوات الله التهاب بهم أفنان يا الله أنت

يا خادم المختار لا تنس سهمها فمن ينسهم فالمات من هم أخذت أبو بكر الصديق ذا الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى.

0: في السهب من داها نظى نظى الحياة له النور ثم النور.
1: Groupe Communication Université, cher Ahmadou Bamba. UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.

0: فقد لي ما لبانا وتمتها.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: جميع الأسى والخير لليوم مزايا وخانعة في سلخا هر الجل مانه جميع الأسى والخير لليوم مزايا أجاراني الخهام.

له جل كل وا ورتي وما تجي بيد في حن البلاء والوغى. لو شرت عبدا والله

0: وعلها بالله وخلقها
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
2: ويختم القرآن كل يوم ما قيامه مدين مستوي كيف البضعات وين بغداد كل سبب مستجيم قيفات قرب قتل وانتهى الميات بمستجيم فعات وين قيف الواسر ما يسل عكس انباد وربرسر شواق لمين اتكست ابو انيب اما ابو جعفر ذبيب قليب كنو قراتل شهيد المختار وتيمير خدام كرير كيني ركني بيالن دو خدام بالنافلة دور ويردو ويختم القرآن كل يوم مع قيامي مدي مسوري كيس وفاتي ورن بغداد في يوم الجماعة ليرجع الجاب شهر مينة في مين امام مالكي وروح يا رينة رشيد المالكي قرن عندك مالك أمو الكرامة جغم نهدي لك الألم مرامة شهد المرمانين أغمامون تخمنا نعدو بذل الآرون دكو يرم دقم دائد يوبل مريكو دبق يوب قليبا شيئا جمدي ينمر تجان ينمر يترق أيوة لايوان تخم تيبونو كنو فرانجل بي امان دنا امات كتابي لن دبا امك داي جمان يم انبار مثال مي ورنا في انت داي بامبار رايا فرانسة من نبور سنة دال مني دول مجرى جير دال مجرى نجا داي فرد يم بفاتي مجرى خشن دان آي نغلاتي سمجي سامو كريه جسوسي يبو قبن بولكوك برا مسيدي kala kafur bangi la ke indulanje dafka ci bir nak law la ma faranje mo gena lande julbe re yaara reyna ki bangi yallu futa tor mo dal reyna almani abdu bukar ahmadu tayqi japp abdul qadir japp rakat almani ali bukar

own dinya ya. Dia ikut ayam dari own cemberi ya. Ahmad yang dari malau cemberi ya. Ni hanti yang geleng dari own cemberi ya. Dahanan kacau. Kini meri arsula anggol. Kemustaya di Allah mustamari ya. Wa yakhtimu al-Quran kulla yawmi. Ma qiyami mudi mustawli. Kira sarba zaatu. Wana Baghdad. كل هذا مستدين قيفاته بوربا قتل وانتهى المياته بمستدين فاته أي قيف الواسر ما يسلعب كسهم بعد ورفرسخ شواق لمعنى كسد أبو أنيبا أما أبو جبر ذبيب قليبا كنو قراتل شهد المقتار وكيمير هداني قرير كيمير كمي بيعلم دو لا عذب النازل بأول ويردغي ويختم القرآن كل يوم مع قيامي مدي مسوري كيف وفعتي ورن بغداد في يوم الجماعة ليرجع الجاب شغل مينة في مين مام مالكي وبرخ يا رينة رشيد المالكي قرن رحمالك مركرامة تغم نهدر الأل المرامة شاتل برو مانينا ارما مونا تخمنا نوا دوبه ده تارونا دكو يوان دقمنا داي جيبل مريكو دان ده خيبه بقليبا سيان جمولي يان مرتي جاوان يان دان يتيرك ايوتو لاوان تخمنا تي بولو كنو فلان جيل بي امان دنا امات كتابي لن دبانا داي جمان يان انبار مثال نور ناس انجدائي بامبر رأي فرحسة من نبور سنة دال نور دول نجور جير دال نور جير نجاد آئي سر جنب فاتو نور جير خشن دان آئي نغياتو سمجي سامو كره جسو سي يبو قبن بول كوك برا مسيح تالا كفور بيلك اندلان سي dafka ci dir nak law la ma faran ko mo gëna lande julbe re yaara rew nak doon ji jall foto tor mo dal rew nak almani abdou bokar ahmadou tayke japp abdul qadir japp rakam almani ali bokar mo bugalon doon ji ñoon ka foto mo gëna albre tamba ci law فقاسين تنكو نرم مواواو وري تجاري بمكوان تباوان نوان تخلنا قي تغوال تواوان راتل بان بوريهم جتالهم راتل سيهم جانا تغوان مارهم شريفين تجان تغوال انجامور جاقلين نكيان بفتل اجامور اينا ترمى كابرا مخالي نوكنا تستمرون كوي خالي شاد مختار من بين سنتون كوكي احمد امينتا يوكا سانكي من جيما تدو ادنا اكبرون دي تخم نواجي آيه وطاين دي دولي آتي سجا ايجن تي يالله كي اجنن يفري يدي يالله كي ادي سيد احمد المكيو من لا تدون محمد المكيو mon yeugue mo di mbatte boori sallama yan ko na andar nge yari mu jaari dal mu begana na daram dal ko jara mu dem da ka sallama yari guru na daram da be blak di dal mo nga war iza zakartu salika al madut wa salika al amir wa sabut tarak ila jabi marmai نفسي ولكن سبع عن الماء من يا جميع فوزه يبقى الله بساق جريم يا رأكم تب الله جميع كناتي بدل ما ينبغ كمستوح يخي بدل ستوبة كمستطل الكرواس الجيس بكيسر التوبة نجده سميس مني ذبكر كيبو لن باقان ستنتو من يقولون تاقان ngal doore bamba du morom kacior daxi ci kel kendo ko tengal mo cior ñam da ngeen xodde ak la daar yow ci atum kan ak mo ak babra gaaye dem dem ñu
دعوت البرايا صوت الاعلانون امتنا ايو سيدنا قلن بامباي كامل بل يبس قلن بامباي كامل من تتبع ذلك من جريبي ومن جايب عادي تقر بقل يريكم درم اكل دينار ما ينفد عمت بما يبهنار بامباكم والمؤدن الرسول مؤمن مؤكا نكوية كمبارا وقيل رب رجين كألف ورب ألف قيمة كألف محمد صلى يفوق تسليا وضاق جمم الحداية مغنيا سرين كم فيك قياس مجيسك كما فراس بوكوت المجيسك سرين أهل السودة سملن يدل في أغمت مواتح مواني فرق ورمبل كنبن السائل على يد بيت سائل برامان ترعان بعد كن يبدو يخيب كمار سخمام ننغو بجهن بارفة الانتاب يا رحمان سيقان تياغن بامبو يا تار يا تابت جميع مندو يا جكا فرس ملكي جيانا اسكن جبل سرين توبا مرو اولا اسكن جميع لجميع مندو جن سيندي مواتر جن توقل بي اكتر يندو جمعن دوغل تعاوني الفقراسي ñule ter mbu def baraw faraaje cien mbu dey bi gis na mbaram senegal ke tabato o kraane o ñu marial xara juru rajulu man yasbir fi bani yatun wani an aishatu fi shamun jamin bakka ya latilu ya ay rabbul arsh ma layolu natire boy ak bari jalo ande gudu tank le mbadi luure ya bi jamaan kunati et tongo fekki serin tuba nak ngeneen ma goro ya bari ay ndam te bari jalore ya de mbarom bu geji rom bu tore ya ju me de minan akara fe ya dem tama ak mar wa taal ma seri go shaare fi madin munawara mune bu la gakkal ala am ga sawara ahmad yaay may ibrahim يا نقام المقام إبراهيم نمو غلين تقوم نفسنا هذا شاما كيب سيارة توبا أجال أكبر رحمة الله سيدهم كم من تبع مسام بيا قوزمكم كبابيون دو رسول الله يكسر توبا دمو غلين سلر وانعني تشالو يالله سنك فراس انتكيولو يالله يا رب راجع تنتي ما رب غير خمم من ذا قوس من ذا قد يا نمر تشندين جسم لا شد من كجو با ميدا سمور جا يكجي بي دغ نار ندك نجن تشدي سيد المختار يا جتا ما كجون بامبا يا جان جون جون تي خدامبا نمك يا كجا كام جسابان يا ني مسل دين مسل شهدان يا ني ما يوري اني كان بكار يا دار الباب اورين دي دور دي ني ان سيري ان بايو اما نك دي يا نغا اما انا كنت في دبار ام با كان يا سلام دام با ام با كنا بلا غوتي بفرت يدي من بلا شغل بس سنداني يا رسول الله يا نبي ngir bo taxara ngo ngene di bamba bamba ta kana re mi day betu am ko te ci ko borom ko mbaram fari tuba muni ju ko dan ma nga ta te ndam ba am fi di yar ma man te nyaay wacce na am ya amini na an galiw lo ci maram yaram du gam gam lo ta dem ba qadam wala ay ajine ta gam ma sam تغونا لي دينا داي باغي واجي كو دي غلاو من بلاي تاو من نتي ادي كور بي تاو من بن بن ني اد بكا بي الى اي توب توبة النسوا من كل ما عملت كبير بلو كان قرات ني برنوس ده هاي وي ده بلاسوسي اثر الله من الشيطان وكل عاصم من الجيران ومن تبسق ومن تكبر

بخ تبارك العون دبوتني كأحمد المعام وانا أدركني كمزين عامد بيت جوه يانا انت تولي ما يدعياته كمان بوهن جوه جوان كمان بوهن دعوان المدل جوان كيانا وعاكم كتور نارو جيبوا لوسبوه فود التورو كالي بمتار وانتيني yalla ko seex de ki bar kereme kerem yalla dole ko ima qama akin de am kay bu qiyama amin amin wa sallallahu ala nabi wa man wada billahi rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallima tadima waji musabul fatte waji tuba مولاتي فاتو مولاتي الواني غلبو الفاتو سيق بمك دنيا بولفاتو نكسخل سلم سمسائر نكسف قلد جاك دي امراونا زيب نجلي جسد اولو سيطان مولا باتي اللي باتي باتي اللي زيبير وارد فاتو اللي بابك دي وقتاني قال من يلا مرمنا فاذكروني اذكركم في سورة الإمران قال ما تلجك به تبعوني يهبكم في سورة الإمران وألي الأمر منكم بوكرير تقدم يرفي سورة النسوان فابتقوا ابتقوا إليه الوسيلة بل قادم في الله أم كركر عني يا بير بودي احمد الابناني يا دي مالك دي جابي يا دي امبل يا دي باي انيبه النحمان بلا يا الله يا بلدي امسرين بابا القوس يا دي زين سلطان دون جاي موت جاي باي دي نكون يا جنان سيف احمد التجاري دون غير موتي كنت يا بقليبا يا جناي عبد القادر الجيلاني دون غير موتي خد امري يدالي دون غير موتي ناري واغي مالي دون غير موتي مكه بسم الله الرحمن الرحيم بال مرتي لغلين ميالي tibiri sheikh anta bulen lawyen bala murugu degulen mayelen tibiri sheikh anta bulen lawyen limay nalay nalay dutu mayete limay galam galam nutemot amana ko nalay nalay lungire wande budete te do tiando amana ku narana lelumi be waye bu debe de do di ando bulen di fatte yalla ak dogal yi agatu ak san san di ak bugal yi kanala la do barem chale je la gis mo xew mi nge manu sañu lo dogal baam de le kalo ke kaw kaw ngir ko ngi sul war na la ko ki sew sew yalla do ko gis ma xam la ni def la ka ji ka ji bur bi la kale ku gana ka jey gay na tom ku jey pe ba dara ni ci sam yel yalla ka kar ba le mu fi dal bu re dara jaal ko ba te mu ku ni dal yalla jo kar be ci makama ci mu ko jef na tulay ko kay ma

0: فعل جو قهر بجي مقام كمن قويب نبتل عيقي خيمة كبر العاول بجوخ لبيا رمو ينبا أو تتان كبرية لنبلغانكم لشابرين أعسبنا سلي كاسبين ما من يخون ينين ياغل الدالي أخذ بيات ولياك لو تالي وغالا قب الأولي المكي رالي الأو أنو المكي وبالعزيز أبدا وبعد أبن الزتب تلاء فعيز ما سبيل تلاء وعيز ما بأطر السباء أهل البلاء ليس لهم من شان وليس انترم لهم ديوان جبل موقع على قرن يومين اكتابيات واللياق جميل شاغل مين الجري امام سبان برم سنجاوان ويبتبات شاغل برم من جنا ايوبا شاغل اكدا قشونا دو امكوبا كل يوم نون يا كجاب كارجا مام جيال دال مي بدا يا لا يبل جيبينو نتا سني احدوت دون مرسول شغله امام سن ابراهيم بلا دام قليل ات عليما نارني جن ننكم بيزيال بدا عندي لا كويس ما عيلك نجل تارك بنو نمرس جرك كبير يا الله سلام سلام سازية المليون هندينا يا الله قبان عياد برام تنيب قد عاصم ويرنغان قد عبي يوسف شانكون جاكي سغو يا الله شوخل مينة يوسف عدوكمي جلو قلم قسم بيت تومامي دعا للكدر إليه إنافي دعا يخلق إيدي جلت خيام قناتي نتب جلد يكي مقام بامي في شكنا في القيام نتب كركران لولياي كويد لا تقعي لنبياي مسلم كوغي لمدنب نجران ودي قصاني دكتنان دي جبران يا ويكت الإسلام لأربعين تويتر دنيا قناة موسيقى المؤمنين واجانة الكافرة ينهار بالمنر دول بو أمنك يلا قد افتقمنا بأيدي شو درمو درمنا شات المصابة يدنا ينين دي وريبكو أكو خم الباتن ده أمنك ديو خم لامن دو كلال أمنك ديو خم ديسنك المثال فوجب المشاك أما فجرا وعيدنا لنفي مثل في جرا ناكو خم يارم مدلق وبعار كوهم أرم نسيت نور الأبسار جمع رسول الله أكتديه لنجند عثمان جل جنفاره رينا يقعد توما ننتجف مروان مزوك بيه جبلين ينجاوان دينا ينكرج 40 يوما وتفتني بين الزكي والمام كان مستجد من رأي عبد الله بين كوصر عبد ببي ورمي وما جمال تنجد تنجار بس بيارن تجبت الجمهور دي محمد الأبا بكر صديق سبعين مجار مواجن قلوه سبعين انك يبكو سنكي سنطاري سحن جبل قعب وعليك الطمال علي دراك دن جمبار جا أبو يسينو والأصل يا كاري بين مدين كوتري كوبا ريدي على دايك بابا كن جلي فجل إن مرجم بكب غبر بيت قدالي كوي جم شادل وسينو يوم آسورا لنكرا كرائي كربلا مولي آجر ببي غناب دينا لمن آسيا لمن لذينا شاد العسل نورني دن كوب تاتل مجلي بعد صرم ذاك ذاتل ما تاج صادق ديالو توك باخر ما تاج سيد العابدين التاير شتو رسول الله موسى التاهمني قالي ابو قام قلت بيومي آسي تعمل يدك قام تبغداد سنين جاد بار من نجراب Yang apa tu kami lagi nak?
1: Yenegi diglu
2: UKAB FM, la radio citoyenne 103.5.
1: Tikanam Dodi Kibari.
3: UKAB FM 103.5.
1: Kibar, ti UKAB FM 103.5.